0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت، إنك على كل شيء قدير. يا الله يا أرحم الراحمين. Pada malam yang berbahagia ini ya Allah, kami melaksanakan pembukaan acara penobatan Duta Wisata Win IFAK Aceh Tengah tahun 2026 dengan memohon ridho dan izinmu ya Allah. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikan itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa Bang Wari?
3: Bagaimana Rita Effendi dan
4: Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sebagai bentuk wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan tanah kebanggaan orang Gayo, mari bersama kita berdiri sejenak menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan tawar sedenga. Hadirin dimohon berdiri.
3: Dari Sabang sampai